0: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu bu serigne touba ba jaral ko ci joy bo ligate yow ma xiyam xonga ñam ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so ligate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax ak ñaan
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar bané ko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fa ñu wara fa
1: وجاد سوريا الى الرحمن المالك الرحيم ذي الاسماء
3: سيغ توبا نينا سما باركي سونو بوروم داف كو بيند تي الوم دي ركاي ديس تا دوتو تي جوك وايي سما تيري نك دنج كو ييكتي يوبو كو بير اجانا كو ديم تاكو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي غنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي گيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو بوروم

0: لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق بك قائلا
1: تنتبه يا فهد.

أبي عزبنا هو خير منزين حباب بسملا صل بتسليم على من فاق في خلقي وخلقي اتفاقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

بسملة توثقنا عن غزوة بعزبلة وانشر علينا بركات الفاتحة وجلدنا لعزب ماتحة وادخلنا بك مع المختار قنا بحرمة النبي المختار وصل سرمدا عليه بالسلام كما إلي قد أفضل الكلام وتكفنا بألف التعود.

في الحال والآتي وخرق العاد وبرمي ملكا يسر قم يسير أغنى عما عصر وبر إلى إلانة بالألف بغير إصيان والنوب المألف وبر باللام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفي من المقامات العلا بالطي فصلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وصحب عمي وسجب سؤالي بحرمة العزبلة المنيعة صلي على من جاء بالشريعة سيدنا محمد وسلم والآل واصطحب وكل مسلم وتغني عن التعوذات يا وحدا في وصفه والذات وإفعاله وجد بعصمة قلي من الضر وكل وصمة بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة صلي وسلم صرمد.

سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي وليرفق دوام البركة بغير مشرك وغير مشرك وتغني بها بهكذا عن هات وتخفي غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات ويعلنها بركة تابي استعصت من إبليس وكل شيء قد حوى تفليسا لك شكوري بعد حمد.

تالي الذلة كل من يسره بشري من ابناء الزمن بالباء ولا بين هبلي بركة ولي اللين باقيا بتركة ولي بالهاء أنفى هبان ولي أدم خير رسوخ وزبان رمى بالحق مني كل من لعن من قجر نحوي ولتكن لي ولتعن وضرب حق نوي كل من مرض تلغي ما يزورني حيز ورد وازبنا كل الشيطان المريد بارف الشيطان لا نحوي يريد ولقي

تكفي أفادي عرف برأيي رد له ما قصدا كي من الضرر حيث رصدا بجميسم أن يميل أبدا لما يسوءني ومن لم يعبدا بأي يسوقه لغيري الواحد القهار معطي الخير بميمه مع انتحاءه لي أقايله ولي

صل وسلم سرمدا على النبي سيدي كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك واحدا في ملك لم يشارك وجه الشيطان والمكائدا لغير نحلي لا تزق لي كائدا وتقني مفسدة وحسدا وأسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات السرمدا وسلم

يكون مبشرا بالبسملة والهباء أحسن بقى عجبة لكل نب سبقا ولهب السين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعظما ولهب محو ما صدر من الميليه ودي للقدر ولهب عرمي يا رب إكرام الأحد بألف الله الكريم الملتحب ولهب اللامين هب لطفين منك جميلين معا صرفين ولهب الهائي هيبة الجميل هب لما تضلي لست أمين بألف الرحمن لإجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولهب اللامه لسانا ثق مقلي أبدا حسانا ولهب الرأي إضوانا يدوم من غير سخط وعناء يا قديم ويا بالحي حفظا بارعا يا بني بابي أتيت ضارعا ولها بممي ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف المطلوبا يا واحدا لين للقلوبا ولها بنني نورا يستع منك نفعا بردا لا يقطع ولها بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي ويهب لسان ذك ورضا باللام والرأي وقل الغربان وليهب بحي حباء مغني ولي من يشى اشتبان وليهب بأي نصا بلان أصن وكل يشكرن واقبلان وليهب ممي محو العيوب جميعا طيا وعلما بالغيوب يا ربنا صلي

على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين وتكن لي ربيا وجل بحق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف النظام خير بركات وسكنات تشكر معا والحركات يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سيدا مع تسليم سماء قال لي قدمته معظما سيدنا محمد من عظما وآله وصحبه أوجه يا من له في صمد توجهي كل عضو نسوى جنابي يا من له حمي ذا إطراب وصل علي بركات دون ضر ولسا يكف كل ما يضر يا صاف قطي قبل نادما يا من كفاني بالنبي الصادما كما جهدي بيوعي ماضيا يا تاخذ مسعى راضيا صلي بالسلم بالانتهاء على نبي الله جلها سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

تصلي صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا كوالي وصعبي لبي التقام يا غافر الذنب واهب ارتقام طلب اسمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل واصحبي وكل مستقيم يا هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على معظم اسمه حامد وآلي وصعبي العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلم علي واجعل النظام فبيضا ما أياديك العظام قل وسلم يا حميد قل لي سماته محمود وآلي وصعبي الأتبع

عبادات يا من ذو عبادة عادات صل وسلم واهب السماح كلام عظم اسماه ماح والي وصعب الكمات الصالحين القرب الحمات توصلين وسلما يا قادر يا من إلى إرضائه يبادر على معظم اسماه.

وآله وصحبه الأجلا كمن بي عليتني الأدلا سل على خير الورى يا سينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزحزح لغيره غما وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال صل وسلما يا مقتدر كمن إلى مرضاته أبتدر على من سماته مطهر والآل والصحب الذين مهروا وصليا مع السلام الطيب على الذي سميته بالطيب والآل وصحب ذوي المناقب يا خير من نودي بالتراقب صلي وسلما يا مؤيدي على الذي سميته بالسيد والآل وصحب النجوم الغير يا من هداني في عين الخير صلي وسلم.

وآله وصحبه والتجعل رغم أقائضا ينجعل سل وسلم يا ولي علي سماته نبي وآله وصحبه أقياسي يا من ينجر به قياسي سل وسلم يا زن عمل المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار من هداني بلا أغيار سل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشرير وسلم.

لأهل المجد وسلما يا مغنيا بالوجد كمن هداك ورضاه أقتفي صل على بن سماه مقتفي وآلي وصعبي الشموس يا باقي حما عن الرموس وسلما علي في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف علي سماته مقفي وآلي وصعبي مكرمين أمن لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على عصير منك بالملاحم.

0: وصعبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي
1: يهدان
0: صل وسلم يا أنيس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصعبه وللأمل يسرع مني يتقبل العمل صل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عصوا من ضرر الحسود صل على نبي به تكسر أجيب لي ذلك المدثر يا نبي أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسن وسلما عليه.

لتخويبي ولفطن ديارم دما نرجع ينقع خمبرامم مكانكو توايكو نختم دول لمي مي جول سن

وحفظ الجوارح البطن لسان فرج ورجلان وعينان يدان سابها الأسنان من لها رها عن المهاسي عاش قصدا أجمع سنجواني أنا واتكرية وحفظ الجوارح وحفظ وحفظ الجوارح كرية البطن بير غاي الواي لك كلاي دم اللسان موي لامي ميغا خامني كلاي واخي فرجون موي تورو كايو ندوخم ورجلاني نياري تانكي مي دوخي وعيناني نياري بتم يداني نياري لوخو واي سابيفا جروميل سين اسناني موي نياري نوم كون جوم نياري كيغو من لها من لها رها عن المعاصي من كيبكو هلا نين كو رها اك سام عن المعاصي وريف اك ماي ها سلاخنا خاص د جوب واي اجمع ان بولا شي ها س قصدا اي فاس بمناه ووتا ا يوم فجن لا بكون امنا كومان قال وهم مولاي لك اس كل حدو انساه منك خابلت بابا من نيراني فيما قد سبق نانا بيب تير اس كل حدو بيب تير ساه يا سما انداري دي كل حدو انساه منها قابلت بابا من نيراني ان في اخر نخ بيب تير او سما انداري من حاكم خابر يكر هناك بابا من نيراني كي سوارا في مال خات سوارا صح قال واخني وكل من حفظها لا يدخل بابا من البيبان فيما ينقل كيب كولين وات با دغوي سي بونتي بن سي بونتي لا يدخل باب من البيبان موي بنت سوال ديكي دغو بن في مال خال صبا صحنا وكل من حفظها لا يدخل بابا من بيبان فيما ينخل موي كولين واتو دو دغ موك بن بنت سي بنتي واي وكل حل بين قد حسيت ابدا بها تدخل بابها خلا بيب تير بو خامني مايف مايغا سي با فاو باولي تدخل بابها الك نلوغي سي بوتي يوي بو ليغي ليغي نك جليت بي مل نون موم وان يحب للإله سيل أنامي زخصا ويقفل له ولا لعتاد نينا يوم جليد بي نغاي بغ يالا نغاي بغ نيال يالا ميغا خاني موم موم بين دافو جيم جاغاي بغ يالا صاح واي يو يك بي نغاي باغ جيم جاغاي باغ لهو نيال موم يالا لا لي حتامي دي ام بايان اي نا واجي لوكو باغ دال موي امنا لوما امو melna numa minu demna fuma demul wala bokku ñuy ay gisseen ci politique wala ci adina lu mëna do rek nga bañ ko ci deedet ang koy bañ rek ngir yalla mi nga xamne mom moko bindu bindu la sokoy bëgg nga bëkk ngir yalla mi leen boori bindu boori leen lool moy wala bu ci yow مراني سيغ داني واخ بي بي المؤمن للايمان وتقل الكافر الكفار سيغ تواني بغل ادي گم گي غير گم گي گم باญال ادي ويد جي غير ويد جي ويد ولو اتا دونت ديكنا اليكي تيو بيل جنايا موي دونت جوليت بي اندينا لا ген توي رك بوكو تيا باญ جابالي دوما ادمال رك ساكا تيا لولا واي وسا كليت بيل بيل مالي

سل جاي لرب بفف دي دويا المرام كسوبك دخ نحن دخ دف بيه والتواتم دخ ليتنا تبخ كبيرم كساقن سان

والآن وذهبي في الهال والمال وهب لي الأجور والكرامات وربا في الدارين والمقامات وثني أهل والتذلمات الذي يعين من تعلم سيدنا محمد والآل وذهبي في الألماء وتلبه كلية موحدة مسلمة محسنة ومرسلة وثني من يسر خيوبا بكرم وتعلم الخيوبا الذي فاق البرايا تران ما تلام اليرمين برا سيدنا محمد والآل وذهبي في الألماء وثني محمد وتلبه مال وليأتي فيما يا خبيث سيدنا محمد وتليا مختلط بكرم يا من الصنوبة مع ترامب أنت على عبد الله البهائي سيدنا محمد ولا وتم وتقبل سؤالي ولي أبي أحمد قطار وكل ما من كروب والتكفيني طلبة ما لم تردلي طلبه بحرمة المفضلي وقلتين أروفا وكل ما رضم وما أعلم قطار وتليا ترامب ترامب هل ذي واجن ومن قلام سيدنا محمد ولد وتعبي في الأهل والمال وابلي اليوم هداية الكرام وقل داك لي في كل مرام وتليا أنو بالترثيمي هل ذي بوند بتعلم سيدنا محمد ولد وتعبي في الأهل والمال والتقن الشرك محني باق وهل يتلقى مع الوفاقي وبتر الأورى بذي الهرومي وبذي الهروب وخيرهن من ذل المعروف وتلي أقرم بتثلي والتثلمي هل نبي لا يتمي إلى علمي سيدنا محمد والآل وتعبيه في الآل والمال وتلي خلق قد دون لنها خلق ذلي وقل لمن وتلي أعلم بتثلمي هل يتنول قرف سيدنا مر والآل وتبنى ما وليا فيكم فيما يقبل قرطان منا به وتلي أعلم والتثلمي هل ينور دعو خلمي سيدنا محمد بلا انتهاء وقل له في به ما يسهى وسلي بتسليم يا من صبا الى سواه ما ساف صبا على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه والهمني وصلي الدهر بأني راجحا كوان اذكر به اقرادي قل لي موائب الكلام في قلب الاعداء ولا دواء له وجد وجهك الكريم كل يدك مرضي وكثر خليا وهب لي القران والماء وكل ما اقتلوا رباها وهب لي الاهل الجنه في جوة من اوسط بدي اعمل كل من قال اتلو بان قوتك من اقتلوا كل ما يلا يلا يلا يلا سيدنا محمد ولا وتنبي بلا المال سيدنا محمد ولا وتنبي بلا وعلى الذي ادخل في جهه الجامعه بيتي سيدنا محمد ولا وتنبي بلا المال تقول لي ابدا انك ولي وجب طالب قلبت لي انا وعند التقنيه وقد ماتينا ممر على وتبي كلام مال وقل لي يوم مقامات الرجال بلا تدرسل وبثر بنجال يا به امن سائر دامي صلي على النبي مع سلام سيدنا محمد ولا اله وذا به بلا اله والمال وهب لي الردى مع الكتاب يا وائبا وعبر كتابك اكتب صلاه سلام الادي من نقلم لك من الوتبي الامر يا محبوب من احنا نادي وهب لي رزق وتوتك ما وين الهوى وتل مناجاتك عندي اهلا من خير ايام لدي الاحلام شكور يا حليم باخي يا احد يا نافع انك ربنا الاحد صلي وسلم قلت بارك رمضان على نبي المساء يا رمضان والي وصحبي وهب لي بتربيع بنا من قبل في قوته شاكرا وعالما وباقي ليس يلاقي ظالما وهب لي الاجر وهب لي النفها واولي الذكر وهب لي رفها وسل يا ملك والتظلمي على مقدم سبيل حلمي سيدنا محمد والالي وصحبي في العالم الي واشكر وحلم ابقى اكرم ترمدا وارفع وما يذو قلبي اغمدا بلا هدا ولا جو ولا در ولا ترث وقلل درا وسل يا ناذ والتظلما على نبي من هدى لما سيدنا محمد والآل وتنبيه في الآل والمال وتن مكاتب منافع له يا من على طويل هنا أجعله بحرمة القرآن مني يقبله ما قد نويته وصل لي قبلي وصل يا ودود والتظلمه هل ذي ينوي إلا يقلمين سيدنا محمد والآل وتنبيه في الآل والمال وابي النفا وابل الودا وليكن بما يسر جدا وصل يا اهل والتسلما هل ذي من اراه وسلما سيدنا محمد والال وتعبي في الامر وصل يا ثمانيه ثرمدا وصل من النبي امر والي وسيد والي وتبي وتخرج مال تقبل لنا خير يخرج وصل يا لعني ابدا هل نبي ورث امر والي وتبي واحتمني من الاذى من اقل وصل يا عمي الف بالسلام هل ذي تضر من الخلام سيدنا محمد والال وتعبي في الال والمال ولي ابل فين في الدارين والتقن العارين والنارين وصل يا ودود عني بالسلام هل نبي متبلك في المنام سيدنا محمد والآل وتعبي في الماء ولي أبو الدنيا فوق الله وإنك جعل نبي بتوت العهد وصلي أهد عن أبو الأسران ذي نور بدا سيدنا محمد والآل وتعبي في الماء وإنك أني أبي بن مؤمن ومتوحى بمؤمن وصلي أعلم عني في أبن وسلم على مسعدين كبر سيدنا محمد والآل وتعبي في الآل والمآل وليخذ المسوي الثلاثي واكتب إلى إذا لم ترى فراهي ومنتعش قبل ورد لنخبي وجم كريما بالمهوي وصلي أعلم عني بسلام هل الذي بي وابتلك كلام سيدنا محمد والآل وتعبيه في الآل والمال وأبلي اليوم بقير سبع بسرعة وفق من نبيه وسلي حني يا ميسر الحثير هل ذن دابين لك المسير سيدنا محمد والآل وتعبيه في الآل والمال وسلي الدهر بسرعة يبقى يا باقي تنتي المنعى وتبقى وسلي يا هادي بالانتهائي حني على النبي في البهائي سيدنا محمد والآل وتعبيه في الآل والمال وهدي الصراط المستقيم كلي وجن كثير الله يسيبنا كلي وسلي يا ودود عن جنابي هل الذي مدد بلا
إبنائي سيدنا محمد وسلم والتهدين ودنا وعد وطلي أتراني بتراني دلو تراني بتراني سيدنا محمد وطلي وطمني كل ما كل يوم دام لو تطو وطلي أنا ربي أقبل أنا دلاني بينا وطلي نام ونطلع وطلي أبدي طلوا علي وطلي تراني ربي أمني وطلي أنا وطلي وطلي أنا كتمني نام ونطلع وطلي بلا مال وابلي اليوم من أنت دوم يعمل وطلي وتقديمه والتهو آفاتي تقربي مهام أنا أول الذي رد لين مهام وثبت وبدي من آفاد جميعا ومن أثر تباري والتم يا قبيل كل من جلا وكل ما تذر منها مدلا وصلي يا ملك والتظلمي هل يمان عليك الألمي سيدنا محمد والآلي وتعبيه في الآل والمال وكل نيات من أثر تمليكي وضرر الشيطان والملوك وضر ما قلقته أو تعلق يا خير من يهتمني ويطلق وصلي يا ودود والتظلمي حال النبي رجاء كل مسلم سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال والمال وليحق خير رجاء الدهراء ولكل سر به والجهراء وسليا أكرم والتظلمه على النبي العربي العلمي سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال والمال وهب لي التفسير والتلاوة وهب لي التجوى على وجل كتاب دي به معاتلة ومكاري به من قتلة ومن قلوب من عواء الظناء بأخرج الذي كرهت منها وسليا توا أكمل صلاة وسلم على الذي بدن أبيه لها سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال والمال وتعتلي توسحة يغبطني في هاتواية لأن تعتني وسلي يا سلام بالتسليم على النبي في الحلل معلوم سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال والمال ولي يا سلامة وافية وجل حياتي حياة سافية وسلي يا لطيف بالسلام على النبي المثيب الملام سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال والمال والطف بي اليوم بما لم يكن ولا يكون أبدا لممكن وسلي يا ميسر الذهاب وسلم على مسيل الهاب سيدنا محمد والآل وتعبيه في الهال وقت لي نبتال الكتاب بخير ما من أبدا ولا ينتاب ولتوا يوجه المكارها يا قادر الله سيكون كارها وليا مقشط لي من العلوم بخير جوني إنك المعلن الحليم وليا بارك في جميع الحركات وتقنع رواجنا مع بركات وتهل بجيه المصفى حالاتي تكرم من كعامل سالاري وتهل بأخ وجهك الكريم يا مهدي المنات والتكريم تي الحروف كجميع صلوات حال النبي يا مجيب الدعوات آمين يا ربي واعتم عمري وفيك بالمختار كل عمري وصلي يا ملك يا مجيب حال الذي بجيه تجيب سيدنا محمد وسلم والآل وتعبي وقلبي علمي وهب لي الإلهام والبراهة وعسل اللسان واليراهة وتن كتابتي إلى النبي أهب من خط خيري وإليك يا مهب وبكلامي في صدور القوم المؤمنين المعنين على الله وبتوالي في أن القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وصلي يا أكرم صلى

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: مع المصطفى والله خلي مخلد صفوي.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: دائما أبدا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiener FM ak Jant FM, indi Lergue FM di baati jam, jappalante ak wolante gu and ak yaaka.